تواز رقبت كاخت بدسيرو يخشت يوشتو ببارا يخشت يوشتو ويخشت لبات تزمانو انكايغت كنت انكارك جابي عتي كنت انت خشال واصرا